0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا في سهرة نوستالجيا. اليوم نحكي على مشاعر الحب، أيهما اللي تعيش أكثر وتدوم أكثر والأنجح في العلاقات الزوجية أو في الارتباط، حب العشرة أو حب العقل أو الحب العاطفي العميق. رجاء معنا، مرحبا رجاء برهمي. مساء النور، أهلا وسهلا بك
1: أمورة. مساء الأنوار، أحلى أميرة،
0: مرحبا، فضلك، عايشك
1: يعيشك، دمتم من المصادر الجميلة للسعادة يا أميرة.
0: ربي فضلك ويخليك.
1: تحية ليك وللمايسترو سليم القصيبي ولكل أوفياء هذا اللقاء.
0: سلمى عليك سليم. شكرا يا رجاء.
1: عايشك يا عمرة.
0: رجاء، أنت حسب هكا من عرش تجربتك أو من قناعاتك، أي العلاقات اللي تكون أنجح، ما أنت المبنية على المحبة الكبيرة، العاطفة الكبيرة، أو هكا العقل اللي يرتبطوا بالعقل، أو بالعشرة، معناتها بالتعود تجي من بعد، معناتها يكون العقل من الأول قابل، فما قبول مبدئي ومن بعد بعد الارتباط معناتها بالتعود وبالعشرة تنجح العلاقة هكاك خير حسب رأيك؟
1: إي مش نحكي من منطلق قناعاتي يا أميرة، خاطر التجربة كانت عندي تجربة وشبه فاشلة، وأما بالنسبة للمشاعر هي مرتبطة بوجود الإنسان على في هذه الحياة
0: في كل مرحلة حياته.
1: أي، والحب هو إحدى معناها مشاعر جميلة جدا. الحب يتفرع مش بالضرورة في إطار كوبل.
0: لا احنا اليوم نحكيوا على في إطار كوبل.
1: أي بما أنه الليلة
0: نحكيوا على نكون واضحين، ما أنت أي العلاقة الزوجية اللي تنجح أكثر؟
1: أي
0: على أي أساس من تكون مبنية؟
1: لما حب ساعات يا أميرة يبدأ كبير كبير وتحسه أحيانا جنوني وبلا حدود وكل شيء، ويتقابل ساعات بالفشل أو يفشل في أنه يبني علاقة زوجية
0: ما يدومش يعني. ما يدومش.
1: وإذا كان زادة باش نحتكمه للعقل تحس العلاقة تولي جافة، ما عندهاش
0: روح
1: هكا، روح معناها كأنها تدخل فيها الحسابات أو المصالح، أو مش هكاك ناخدوها كيف ما جات، هاني علاقة والسلام، هاني هاوك خذينا والسلام أكهو. فما شكون راهو، فما شكون
0: وتنجح معه وتنجح معه،
1: فما شكون تنجح معه. هذيك ديما نقول أنا راهي تقعد مرتبطة
0: يقعد هو راهو هو النجاح في كل العلاقات، هو النجاح نسبي بطبيعته.
1: وإلا العشرة زادة، فما شكون يرى أنه علاش نرجعوا للعشرة؟ العشرة مثلا زوج تقليدي، بالعشرة يقول لك مثلا بالعشرة تتآلف الأرواح وتتبنى المحبة، تولد المحبة وتبدأ تكبر بشوية بشوية. يا أخي احنا جدودنا وأبائنا وأمهاتنا في نسبة ضئيلة جدا، فما شكون أخذوا عن قصة حب، أما الأغلبية الساحقة أخذوا عن معناها عن طريق زواج تقليدي. وبالعشرة دامت واستمرت بالرغم ما تجابه من مشاكل وعراقيل وصعوبات وإلى آخره. هو ربي سبحانه في القرآن قال وخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا بينكم مودة ورحمة.

0: الحب هو ضروري، ما معناها ضروري لانبعاث العلاقة ولاستمرارها، وبش يقويها زادة، بش تتحدى كل العلاقات العرقيل والصعوبات. يعني لهنا لا علاقة الحب معناها اللي وحده تكفي، ولا العقل وحده يكفي، يلزم سمى شوية توازن، شوية وسطية. معناها نحاولوا ان الحب معناها عنده دور اساسي، هذاك لا نقاش فيه، والعقل ساعات يلزم نحتكموا للعقل احيانا، خاطر برشا علاقات وبرشا شواهد عبر التاريخ، ما معناها الجانب العاطفي وحده لا يكفي، معناها ما فيش كلام، يلزم ديما ثم توازن وثم وسطية. هذا ما يمنعش انه ثم علاقات عاطفية معناها تبدأت من الحب وتبنيت عن الحب ودامت واستمرت وكانت معناها شاهد جميل، او كانت عنصر معناها جميل جدا في التاريخ، والا حتى في حياتنا العادية، معناها نجم نرجعوا لها، والكل وبدون حب لا لا لا لا, لا تعمل الحياة بالطبيعة.
1: نبذ الحياة، هو الحب نبذ الحياة،
0: خطر حتى أي حاجة يا أميرة كي تعملها بكل حب تولي النتيجة غير، معناها تفرق برشا النتيجة،
1: طبعًا.
0: سواء العمل المتاعك، سواء حتى في زوجينتك، سواء في، إذا كان بكل حب
1: فإنه
0: معناها تولي النتيجة
1: تكون أنجح. لهنا نستنجو أنه بالنسبة ليك العلاقات اللي تكون مبنية على الحب والعاطفة هي اللي تراها الأفضل أو الأنجح. شكرا رجاء، يعطيك صحة. شوية آخر موجز الأخبار،
0: عايشك،
1: شكرا لك. شوية آخر موعد باش يكون مع موجز أخبار 9:30 يقدمه محمد السبيبي، ونرجع معكم في نوستالجيا.
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.
3: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
7: معلومة الوافية،
6: نفس الروح نفس الإحساس،
7: نفس الإحساس،
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
7: من القلب للقلب.
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل مجدك تسمع صوتك.
8: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم في معتمدية الجسرين الشمالية. تدخلات ميدانية أثر أمطار غزيرة ودعوات لمستعملي الطريق للحذر واليقظة أثناء التنقل. إذاعة الشباب انطلقت بداية من اليوم في بث برنامج راديو باك لموسم 2026 لمساعدة التلاميذ على المذاكرة. معرض تونس الدولي للكتاب يحتضن غدا برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية. تأهل النجم الساحلي إلى الدور نصف النهائي لكأس تونس الكرة الطائرة عقب فوزه اليوم على مضيف اتحاد النقل بصفاقس بثلاثة أشواط نظيفة ليلتحق بالترجي الرياضي. مقتل عشرة أشخاص في غارات إسرائيلية في جنوب لبنان وإصابة جنديين إسرائيليين في هجوم شنه حزب الله بطائرة مسيرة. كتلة حزب الله في لبنان تؤكد رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل. البيت الأبيض يبلغ الكونغرس رسميا أنه يعتبر الحرب مع إيران منتهية رغم وجود القوات الأمريكية في المنطقة. وفي رسالة إلى الكونغرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن التهديد الإيراني على الولايات المتحدة لا يزال كبيرا. ترامب يفيد بأن إيران قدمت مقترحا جديدا يهدف إلى إنهاء الصراع لكنه غير راض عن الشروط المطروحة. ألقاكم بخير.
8: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
3: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
10: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
10: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا
10: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
10: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
10: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا
10: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نوستالجيا.
1: مرحبا بكم مجددا في نوستالجيا حتى النص الليل معكم. نتفاعل معكم اكيد بالتليفون بالباج فيسبوك بالطرق المتاحه بيان سور باش توصلوا صوتكم وتعبروا وتعطيونا رايكم فيما يتعلق بموضوع السهره الليله. حبينا ناخذوا كل استشارة من عندكم على شلي ما في دوش حتى الشباب اللي يخمم هكا في شكل العلاقة اللي ناجحة كيفاش نجم تكون حسب رأيكم، شنو الأنجح أو الأنجع وقت اللي العلاقة تكون مبنية على العاطفة الجيشة على الحب الكبير على التفاهم، يعني تكون بالعقل أو حب العشرة اللي يصير بالتعود. الآراء هي الحقيقة تختلف لأن كل إنسان حسب تجربته وال فمش حاجة معناتها اللي هي قاعدة نجم معناتها نعموها على الناس الكل. كل شخص كما قلنا والتجربة متاعه كيفاش عاشها كيفاش يعيشها كيفاش يراها، لكن يهمنا زادة انه نشوف النقاط الإيجابية النقاط القوة متاع العلاقات المبنية كان على العاطفة او على الحب العقل او على او بالعشرة يعني بالتعاون، نشوف نقاط القوة في كل علاقة ربما هكا تخلينا نشوف ملامح العلاقة المستقبلية. نحكي ديما للشباب اللي مازالوا يخموا معناتها في شكل العلاقة وفي الارتباط كيفاش يكون وأي معناتها نوع العلاقات اللي يكون أنجح وأثبت واللي يدوم أكثر. باش خدينا رأي رجاء احنا من بكري شوية، رجاء هكا ترجح كفة العاطفة أكثر. جمال معنا، سي جمال مقصر هلال، مساء النور.
2: نور يا أميرة،
1: أهلا وسهلا بك.
2: صغيرة الكبيرة صغيرة.
1: ربي يخليك. أي كفة ترجحها أكثر أنجح تراها أنت من تجربتك بعد زواج ما شاء الله لسنوات كان مش لعقود؟ قديش عندك من اللي متزوج؟
2: 36 عام
1: طبعا. ما شاء الله ما شاء الله
2: دراري دراري. يا أميرة والله هو ثم كلمة قال لا تشطيط ولا شطط خير الأمور الوسط. معناتها ديما الاعتدال هو لموديراسيون هي الباهي، لا يكون عاطفي برشا خاطر متى كان الحب يعرف القوانين ولا يعرف كذا، وما يكون زاد انسان يخمم بعقله يفكر بعقله خاطر يولي يفكر في الماده يفكر عندش فلوس عندش كهرباء وهو يا زاد هي عندوش كذا كذا. هو الانسان الحب هو روح وجسد، هو مزاج او حاجه مش مزاج حاجه ممزوجه بين الروح والجسد. احنا خاطر بشر لسنا ملائكه ولا شياطين
1: منا
2: ومن عاد اني ارى اني حاجه نقول لك والله زواجي كان نصفه تقليدي ونصفه حضري.
1: ونصفه
2: نصفه حضري معناتها عشت نصف تقليدي كان يمشي ويخطبوا لا يعرف لا تعرفوا، ونصف حضري انه الانسان يقعد معاه خاطر عندي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد معناتها خطبت فتاة قالوا أنا نظرت إليها قالوا لا قالوا اذهب فانظر إليها ما وخطر خطبوا له اذهب فانظر إليها فذلك آدم لعشرتكما في المعنى أنه كا أحسن. أنا قالوا لي ما يكذبش عليك ما نعرفهاش قرأت المهم بارالال ما هي كان سيونس واني لا تفليسي ولكن ما نعرفهاش سبحان الله. قالوا لا لا أختي قالت هو بنت فلان قلت له ما نعرفهاش. المهم قلت نحب الراه وعملنا موعد عائلي في دار اختي وجات اختها الاكبر منها وجاو لكني فهمت معناتها فهمت لحنا ذاتها لقد بعدها قالت حاجه اخرى وقعدنا مع بعضنا ووافقت عليها تو 36 عام.
1: يعني كان اللي قال اول كيفاش كان معناتها الانطباع نتاعو؟
2: والله لقد قذف الله نورها في قلبي سامحوني هي حاجه شخصيه وذاتيه فهمتها وخاصه حسيت قلت هذه هي هكا واحد عاد ما طلعت مشات
1: وهذا المهم. يعني صحيح هي علاقه معناتها نصف تقليدي كما قلت انت من الاول لكن كان فما القبول المبدئي التوافق في وقت تقابلت
2: يعطيك الصحه يعطيك الصحه القبول المبدئي على خاطر علاش قلت نحب نراها
1: وكان متبادل سي جميل
2: والله حتى قالت وقت فهمت هي راتني لول خاطر فما اختي تمشي لانك تعرف برشا تمشي للعمره للحج ولا فما اختي وقتها ما انت حاجه هي معلمه تو متقاعده قلت له نمشي ناخذوا حاجات من عند ما كلامه هو ما بيش ما نقول مفتاح
1: ايه
2: ماشي معاه قد كيفاش احنا نمشي مرتي حصلت 12 عمر مشات عليها نتبرد المهم قلت كيفاش احنا نمشي باش نمشي من عند فلانة ما نسميه شخصي لا مرتي
1: ايه ايه ايه
2: يا اخي جات هي لقاتني قالت موضوع في احكيها كانت خطبه خطبه قالت الخطبه هي
1: اي سي جميل نحكيوا على نرجو العلاقه ركزوا اكثر
2: بعد قعدنا يعطيك الصحه قعدنا هيك تحدثنا والله اللي نجحنا فيه هو عملنا كارت طبل
1: ايه
2: اوراق مفروش على الطاوله قلت لاني كذا وكذا وراني قريب كذا وراني شنو وكذا ونخدم في كذا وهي وقتها كانت كريستيان سوبيريور بيولوجيست ما في الصحه لكن ما استخدم فهمت واخذ الدبلوم باك ديستروا وهذا كل شيء المهم بعدها دبرنا لها خدمه بامور قانونيه وامور شرعيه المهم قعدنا بعضنا تحدثنا كذا وكذا معناتها قعدت هي كيف كذا فمك ولا لونتونت او القبول بيني وبينها قعدنا مع بعضنا وروحنا
1: التوافق ولا التناغم
2: يعطيك الصحه احنا قبل عندك التليفونات ما فيك استقبل هذا فهمت ماشي بورتابلات بالصيف اللي تصوروا فيه طلبت التليفون قد عرفتك هي بعدها قد عرفتك انت خط معك 8 هيك ولا 7 ونص قد تقلت شنو رايك قد ان شاء الله مبدئيا ان شاء الله ما عرفت طيب وما قد كان لك الا من البيت وصرنا مع بعضنا و قلنا كل شيء مع بعضنا كل شيء
1: بالتوافق يعني من تجربتك سي جمال يعني هكا للشباب اللي يسمع فيدا تنصحهم انه معناتها يكون فما الود ولا العقل اكثر من العاطفه
2: لا انا قد 50-50
1: اما صعيب راه باش تحصلهم الزوز باش تعمل انت محظوظ انه نجمت تاخذ العقل ولا عاطفه من بعض
2: وقت نفكر وانا صغير برا في قناه الفرنسيه بدات الجون العقل ولا اقدام الراس ولا اقدام معناتها واحد بسقيه والاخر بعقله وخممنا بالعقل وقعدنا مع بعضنا وقلنا كل شيء بعد كل شيء عملناه مع بعضنا احنا صغار مع بعضنا فما بالك دار مع بعضنا الكرهب مع بعضنا عرسنا الداري شرينا الزيتون شرينا الدار الثانية الثالثة
1: ما شاء الله
2: كلها ودرانية بدرانية درانية واليوم ما تفرحني
1: ما شاء الله ان شاء الله ربي يديم العشرة والمحبة ويطول عمركم في الخير سي جمال نشكرك برشا يعطيك صحة
2: عايش حاجة أخرى كبيرة كلمة ونمشي
1: تفضل
2: الألم مقلقني هو ولدي مرته وصغار ومشي لفرنسا امتحان بونكور هو انجينير في التوبوغرافي مشي لفرنسا ربي يهديه والحق خاطر الدراري نحبهم برشا وان شاء الله تجربتي ناجحه
1: ربي يوفقه ربي يوفقه ربي يوفقه في محطة الجديدة في حياته الوالدين الكل رم يحبوا أبنائهم برشا برشا لكن تقعد ديما خياراتهم واختياراتهم في الحياة وكيفاش هما يروا مستقبلهم ومستقبل صغارهم زيدا إن شاء الله على كل ما أنت ينجحوا في الخيار متاعهم هذية شكرا شكرا سي جمال يعطيك صحة على الباج فيسبوك باش نمشي للي كومنتير سالم بن بلقاسم يقول مساء الورد شكرا شكرا على كل الكلمات الحلوة يا سالم يقول لبناء حياة زوجية سعيدة قائمة على الحب يبدأ كل شيء بالتواصل الصادق يتشارك الزوجين الأحاسيس والأفكار دون خوف أو تحفظ من الضروري أنه يتعلم كل طرف فنون الإصغاء والتفاهم ليس بهدف كسب جدال بل لفهم الآخر الاحترام المتبادل يشكل الركيزة الثانية حسب سالم وهو ما يعني تقدير اختلافات الشخصيات والاهتمامات والاحتفاء بالنجاحات الفردية دون غيرها والنقطة الثالثة المهمة في بناء حياة زوجية سعيدة حسب سالم يقول المرونة والتسامح فالحياة هي مشتركة والأخطاء واردة لذا لابد من العفو والتجاوز لبناء جسور الثقة لا جدران الخصام أخيرا الحب ليس مجرد كلمة بل أفعال يومية صغيرة أو مشاركة في الأعمال المنزلية رسالة حنونة عناق عند العودة بهذه الأسس يقول يصبح الحب بيئة دافئة تنمو فيها السعادة وتزدهر

مرحبا، هذه أمين ماهر، نسيت اسمي. تواصلنا للعشرة وسبعة دقائق. مرحبا مجددا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا مكملين معكم احنا في نوستالجيا، مكملين بالموضوع اللي طرحناه من بداية السهرة. نحكي فيها على الحب وأنواع الحب يا شيخ، وأنجح أنواع الحب في العلاقات. يظهر لي هي تقعد مربوطة بكل شخص وتجربته، لأنه ما فماش تجربة تكون ناجحة هكا في المطلق النجم نعموها. اليوم من الأراء اللي وصلتنا، فما شكون نحكي على العاطفة اللي يعتبرها ركيزة لبناء علاقة زوجية ناجحة، وفما اللي مشي للعقل ثم العاطفة اللي تنجم تجي معناتها بطبيعتها التوافق، وهي يا حبذا، وانه تكون فما العاطفة الجيشة المحبة، الحب العاطفي، وايضا حب العقل يكون فما المبني اساسا. كي نقولوا حب العقل يكون مبني اساسا على التفاهم. هذه معناتها الامل كل انسان راه في بناء علاقة جدية، معناتها ارتباط رسمي، علاقة زواج، يتمنى أنه يكون فما المحبة، قد المحبة قد العشرة وقد التفاهم. فقط في الحياة مش كل ما نتمناه بطبيعة نحصله، ونجم تكون فما معناتها ظروف أخرى اللي تخلي كفة تطلع على الأخرى. معناتها أحيانا تولي فما ناس من تجارب مثلا في الحب الغير ناجحة وارتباطات ما تتمش، يلقاو روحهم يرجحوا في كفة العقل، يقول لك خليني نتزوج زواج بالعقل، معناتها يكون شخص ولا الإنسانة فيها مواصفات معناتها اللي أنا نجم نقبلهم، وضع مادي ربما معين، وضع اجتماعي، مستوى فكري، يكون معناتها اللي أنا نقبله من البداية خير من اللي نمشي بالعاطفة ومن بعد نندم أو ما تصيرش توافقات ويصير خلافات أكثر. كل واحد كما قلنا حسب تجربته، أما مهم أنه يكون فما العاطفة، ويكون مع حتى وكان معناتها على بالتفاهم أو بالعقل، يكون فما القبول زادة، الرضا بالآخر نوعا ما بإيجابيات وبسلبيات معينة في الشخص، باش نجم الحياة تستمر للتعايش معا من بعد يكونوا أسرة إن شاء الله، تكون أسرة ناجحة مبنية على المحبة والتوافق إن شاء الله. حياة من قفصة، مساء النور. ألو سليم، نشوفوا تليفون. حياة من قفصة المفروض حاضرة معنا. ألو، عسلامة. باهي، تو نجدوا الاتصال بها حياتي. انتم مرحبا بكم، نعاود نذكر بالتليفون 71 844 411، وعلى راديو جون تونيزي باج اوفيسيال زاده تنجموا تكونوا حاضرين معنا، تخليوا رايكم في شكل كومنتير مع الاستاتيو الخاصه بسهرة النوستالجيا. نسلم برشا على محمد بن حمودة كي العادة، ويقين بن مستور اللي دائما معنا في كل مساحاتنا التنشيطية وسهراتنا للتفاعل. تقول مساء النور، نسلم عليكم برشا. بالنسبة لمحمد بون تحية، ويقول أنا في الاستماع. شكرا شكرا على كل الكلمات. أراءكم توصلنا بالتليفون وبالباج فيسبوك. نرجو للموزيكا، إذا عمرو ذيب خليك فكرني.

0: تامر عاشور هيجي لي موجوع ولا موجوع؟ تامر عاشور من الاسماء اللي بدات تخرج انه فما امكانيه باش تكون موجوده في قرطاج السنه، في تونس، كسوا في مهرجان قرطاج او كالعروض اللي تصير قبل ومن بعد المهرجان، السهرات الخاصه ليسونسيال اللي يحبوا الاغاني الدمار. كما حيجي لي موجوع، تنجموا تستناو ان شاء الله السنه باش يكون حاضر في تونس. سينو باش نرجعوا احنا للاراء نتاعكم. حياه مساء النور، حاضر حياه المره هذه.
1: المحبه، اي مساء المحبه يا اميره، مساء النور يا غالي سمحه يا باهي.
0: يفضلك.
1: تحيه لسليم القصيبي، تحيه لاخت بعض الشباب الكل والمجتمع الاوفياء.
0: عايشك، مرحبا بك. حياه، واحنا نحكيو على اي انواع معناتها العلاقات اللي تراها انجح في الحب، معناتها اي انواع الحب اللي يكون افضل وانجح لبناء علاقه مستقره حسب رايك انت وحسب تجربتك.
1: حسب راينا وحسب ما دايرين بيا وحسب صحباتي، هو الحب اللي ينجح هو اللي يكون من الطرفين. هذه حاجه
0: الحب معناتها يكون مبني على الحب.
1: الحب من الطرفين، من القلب، نابع من القلب. الحب هو يتكون يبدا الزوج يبدا بالصراحه والثقه والصدق والتسامح. هذا ما اربع حوايج اللي الحب يعيش فيهم، يعيشوا الزوج مرتاحين. صدقني يا اميره، رغم هذوما الاربع، راهو الحب هذا ما يكونش على كذب وما يكونش على خداع وما يكونش على حب تملك. هذوما اللي ما ينجحوش في الدنيا هذه، كلنا الزوج بعضهم ركوب المخطوبين يلزم يصارحوا من الاول بعضهم بالخيبه وبالسمحه. ويكونوا من حب طرفين، كذلك كذبوا على بعضهم وبعد يكتشفوا حوايج ما يعرفوهاش بين بعضهم، راهي ما تدومش العلاقه مالكوب.
0: يعني المحبه هي اول حاجه بالنسبه ليك.
1: اول حاجه الحب يكون من القلب، خارج من القلب، معناها من الاعماق، معناها يكون لا كذب لا خداع لا تملك لا كذب على الاخر. يكون مصارحوا بعضهم من الاول، الصراحه والتسامح والصدق، هذوما اللي يدوموا بين سنين. رم على غير هذا، رم بعد الارث يتعبوا برشا، يكون مخبي عليها ولا مخبي على برشا حاجات اكتشفوا بعد، راهو ما يدومش. يكون الحب الحقيقي كما قال محمد
0: بيعيش يا حبيبي. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. ان شاء الله المحبه هي تكون متوفره الحقيقه في كل العلاقات.
1: المحبه في الزمن هذا يا امين، المحبه في الزمن هذا بصراحه انا قلت شوي المحبه في الزمن هذا، قلت لخاطر الحب يقول لك نحبك الصباح والعشيه تلقاها بحب اخر. سبحان الله، يعني صعيب شوي تلقى في الوقت هذا اللي يحبوا زوج بعضهم بالطرفين. من هتوز من هذا.
0: شكرا، هذه وجهه نظر الحقيقه، وجهه نظر حياتي نجم يوافقوك فيها برشا، كما ينجموا ما يوافقوكش معناتها الناس اللي يسمعوا فينا. كمال، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: السلام.
0: ما يسلمك، مرحبا كمال.
2: لاباس؟
0: الحمد لله بخير. منين تكلم فيه؟
2: والله حبيت نشارك معاكم، كل واحد ووجهه النظر نتاعو.
0: طبعا احنا هنا نحبوا نختلفوا، راهو لانه الاختلاف دائما لا يفسد للود قضيه.
2: انا فما حاجتين في الحب مربوطين ببعض،
0: اللي هما
2: صدق وعشر.
0: صدق والعشره.
2: والعشر.
0: العشق او العشره؟
2: العشرة.
0: الصدق والعشرة يمشوا أكثر في حب العشرة أو التعود، مش المحبة، مش الحب العاطفي.
2: ممكن أنا أكثر واحد، أكثر مستمع.

0: 20 جويلية 88 قداش يجي؟
1: سليمة حسب لنا من 88 لليوم قريب ل 40 سنة صحيح أنت تقريبا
0: فما
1: 38 أي 37 أو 38 ما شاء الله.
0: ولدي الكبير يخدم مبنج عمره 36 سنة
1: ما شاء الله ربي فضله.
0: المهم أنا قلت لك
1: العشرة دونك ترى أنت العشرة هي اللي تدوم
0: عشرة والحب والصدق. أنا ما نكذبش عليك لا عرفتها لا حبيتها لا ريتها. أمي تعرفها بنت صاحب بابا أمي حبت عليها بقينا متعاشرين وعشنا بالقدر والحمد لله يا ربي نستحمد ربي ربينا ولدناتنا الحمد ربي.
1: العشرة كان فما توافق معناتها زاد ما بيناتكم
0: احنا كي نعملوا برنامج نتفاهموا على كل شيء ما نخبيوش على بعضنا ما عندناش حسابات ما عندناش حسابات بين بعضنا نمشيوا على راي واحد سوى رايها هي ولا راي انا مش بشرط هي راي انا حتى الاولاد حتى الصغيره حتى البنوته الصغيره عمرها 18 سنه كي تبدا لازم باش نشاوروها نشاوروها
1: اي به برشا انت طريقه
0: خليت الموضوع
1: تشاركيه
0: احنا سته في العائله نتلموا نتشاوروا ونحكيوا لبعضنا ما عندناش اسرار الحق متفاهمين ما اما انا قلت لك انا اختي اميره ممكن الحب تو الحب قبل يختلف على بعضهم برشا
1: شنو اللي هي المشاعر هي هي راه
0: شوف اختي اميره انا نخدم مع برشا اجيال ربيت اجيال انا نخدم جيني سيفيل معناتها كما الاخت اللي قالت لك يحبوا بعضهم الصباح ويتعاركوا العشيه راهو ما هيش تكذب راهو حديثة صحيح هاي صارت قطعت كل كلمه قالتها فهمتني اختي حب قبل وحب توا ما يختلفوا تماما على بعضهم ما يشبهوش لبعضهم اصلا تفهم فيا
1: نفهم فيك
0: فما شباب يقول تقول له امه تمشي تاخذ والدتها يا خاه مستحيل ولا ابوه انا بالك تاخذ هذيك بنت صاحبي نعرفها وطفله نظيفه ومن عائله ومن كذا ما عنديش ما نتكلم قلت كلمه واحده انا قلت الراها
1: اي وهذا هذا اللي ابسط الاشياء ابسط الاشياء انه تشوفوا بعضكم زاد هي زي ما تقبل تكون فما تقبل منك ومنها
0: صاحي ريتها بعيني ريتني عجبتني عجبتها تبارك خيرك هو هذاك اللي موجود
1: الحمد لله ربي والحمد لله العلاقه نجحت ودامت لانه مبنيه على عوامل مشتركه نتصور واهم حاجه الحوار والثقه والتفاهم معناتها تكونوا كل شيء تقروه وتخطوا مع بعض
0: نعطيك حكايه نعطيك حاجه اختي اميره كانت ممكن كيما نجحت كيما ما تنجحش راهو ما تنسيش اللي هي عمرها 18 سنه وقتها وانا عمري 20 سنه
1: صغار
0: هي انا قلت لك خاطر كيما كانت تنجح كيما كانت ما تنجحش هي عمرها 18
1: والحمد لله هي دامت
0: 20 سنه ها
1: والحمد لله هي دامت
0: الحمد لله لا لاباس والله نستحمد ربي نتشكره لحد الان لحد الان يا ربي لك الحمد
1: شكرا يعطيك صحة على تقاسم التجربة متاعك سي كمال بدوام العشرة إن شاء الله والمحبة الدائمة انتم اللي تسمعوا فينا رايكم يهمنا بعد نشرة أخبار العشرة نص نرجو معكم في نوستالجيا حتى النص اللي نذكر إنه عنا نصيف ساعة كاملة باش تكونوا بصوت ميد الحناوي فقرة فلاش باك من 11 ونص النص الليل هذا هي وائل جسر غنية من قديمه اسمع كلام حبيبك

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: بمناسبة عيد الشغل العالمي، وزارة الشؤون الاجتماعية تكرم 21 عاملا مثاليا من القطاعين العام والخاص. إذاعة الشباب تنطلق بداية من اليوم في بث برنامج راديو باك لموسم 2026 لمساعدة التلاميذ على المذاكرة. انطلاق فعاليات القرية الوطنية للإبداعات التلمذية ببنزر تحت شعار الاستثمار في الإبداع. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تحتفي بلادنا اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للشغل أو ما يعرف بعيد العمال، مناسبة للتأكيد على أهمية العمل في نحت شخصية الإنسان وفي الرقي بالمجتمعات باعتباره مقوما أساسيا في الحياة، وعليه ترتكز مبادئ الكرامة والتعويل على الذات والعيش الكريم. عدد من الشباب تحدث للأخبار عن مفهوم العمل ورمزيته من منظورهم.
7: ماذا بيا حاجة تكون فيها كرياتيفيتي وحاجة تعملها بحب.
8: نقرا ليسون سيستيم انفو فاكولتي دي سيونس، ونحب نولي انجينيور، نحب نكمل نقرا لبرا وخاطر سالير باهية الشركات نتصور دخل فيها برشا ايا يولي ايا الانتليجونس ارتيفيسيال نقصت برشا في اليد العاملة.
7: انا كي لقيت اوبورتونيتي لبرا معناتها نخرج، سينو انا من الناس اللي تخمم في الوظيفة العمومية كان فما كونكور ولا حاجة. معناها بالنسبة لي العمل سالير فيكس وخير من اللي يكون نهار فما برشا ونهار ما فما جملة.
6: وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أسندت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال موكب انتظم اليوم جوائز العامل المثالي ل 21 عاملا مثاليا من القطاعين العام والخاص، وجوائز التقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العمل والجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 25 و2000. اثنان من المتوجين بجائزة العامل المثالي وهما على التوالي مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناك كمال السليني، وممثل المندوبية الجهوية للتربية صفاق سثنين لحبيب السليمي، تحدث لقسم الأخبار بإذاعة الشباب عن هذا التتويج.
9: هو تكريم يتجاوزني أنا بشيشم الديكيب اللي تخدم معي لكل كافة طريق العمل واللي مر على المؤسسة، تتويج لتارة طفولة الكل، تكريم في اعتراف بالجهد الكبير اللي بثلاث الناس خدمة الطفولة وخاصة الطفولة ذات وضعية خصوصية. إن شاء الله نكون وفقنا في المهام اللي عملناها، وإن شاء الله نحقق الإضافة لكافة المستفيدين من خدمات المؤسسة ذي الكافة.
10: جهزة وظف المثالي التي أسندت إليه اليوم وذلك الوسام الذهبي للشغل هو تتويج لمسيرة عمل متواصلة رفقة فريق عمل متكامل، وهذا شرف لوزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية صار سنين بفضل أبنائها وخبراتها اللي احنا نعمله في إطار عمل فريق متكامل لتجويد الفعل الإداري الرقمي خاصة بالمدارس الاتجاهية، والحمد لله حققنا نتائج بكل صدق يعني تدرس حتى في الجامعات والنتائج تعكسها الإحصائيات الموجودة.
6: وخلال الموكب أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن زيادة في الأجور لم تتأثر بالأوضاع العالمية وهي جيدة مقارنة بنسبة التضخم المسجلة السنة الفارطة.
11: النسبة هي موحدة كانت 5% في ظروف كما هذه تعتبر جيدة ممتازة، لأنه نسبة الزيادة دي ما قارنوها مع نسبة التضخم. إذا كان نسبة التضخم تكون مرتفعة والرقم بتاع الزيادة يكون مرتفع فإنه ما يعطيش نتيجة، فإحنا لازمنا نعرفه لكون نسبة التضخم رأي ما فاتتش 5% بالنسبة لسنة 2025، وبالتالي وقت اللي نتحدثوا على 5% زيادة بالنسبة للأجور تعتبر ممتازة جدا. والجانب الثاني أنه تقريب مختلف الدرجات بين الدرجة الأعلى في الترتيب المهني والدرجة الأقل في الترتيب المهني، ما ثماش فرق كبير ياسر.
6: إذاعة الشباب انطلقت اليوم بالتعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بث العدد الأول لبرنامج راديو باك بالنسبة لموسم 2026، ويكون الموعد يوميا على الساعة 6:00 مساء. كما يمكن متابعة الحصص على صفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح:
12: راديو باك تتناول كل المواد سواء كانت أساسية أو غير أساسية، وتبث مباشرة كل يوم من 6:00 مساء إلى 7:30، ما عدا بعض الحصص التي تكون في منتصف النهار يقوم بها عدد من الأساتذة الأجلاء لأن متطوعين يقوم بالعمل هذا. حصص مفيدة ومفيدة جدا، خاصة أنه في الشهر هذا هو شهر الحصاد، ففرصة مع الأساتذة هذا أنه يحاول باش يأخذ أكثر معلومات، وأكيد أنها تكون مفيدة. التجارب السابقة كانت ناجحة، وبالتالي إن شاء الله تكون ناجحة وأنجح من السابق.
6: أكثر من 300 تلميذ من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية يشاركون بداية من اليوم وإلى غاية الأحد المقبل في فعاليات الدورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرتة. التظاهرة تمثل فضاء تفاعليا مفتوحا وفرصة للتبادل الثقافي بين التلاميذ في بيئة تحفز على الابتكار وتدعم روح المبادرة والعمل الجماعي. مالك الرياحي ونجاة أحسن في المتابعة.
13: أكدت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي، أكدت أن القرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد تندرج في إطار مقاربة برنامج وزارة التربية لتحسين المؤسسات التربوية من العنف، وفي إطار تجسيد سنة 26 و2000 سنة المطالعة.
14: هي القرية الوطنية الخاصة بالإبداعات التلمذية الفنية والأدبية، نختتم فيها مجمل الملتقيات اللي صارت على المستوى الجهوي، يشاركوا فيها أكثر من 7700 تلميذ. اليوم وصلنا ب 317 تلميذ إلى الوطني، باش نشوفوا أهم العروض المتوجة على مستوى الأقاليم. العروض هذه باش تختتم يوم الأحد بتتويج أحسن العروض وأيضا بإنتاجات إبداعية بين مختلف هؤلاء التلاميذ المشاركين. التظاهرة هذه نخدموا على زوز أهداف، الهدف الأولاني هو تحسين المؤسسات التربوية من العنف، إلى جانب أن وزارة التربية أطلقت سنة 2026 سنة للمطالعة. فاليوم باش نشوفوا أقلام أبنائنا التلاميذ ماذا أنتجت على مستوى الأدب.
13: بدورها أكدت المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت هدى شقيرة، أكدت أن هذا العرس التلمذي يتضمن 7 ورشات ل170 مشاركا من التلاميذ في مختلف المجالات الفنية والأدبية.
15: عرس تلمذي كبير ولاية بنزرت، حضور ممتاز، جمهور تلمذي وضيوف من المندوبيات الجهوية الكل. تم عرض مسرحية على نبذ العنف داخل وخارج المؤسسة التربوية، عنا ورشة الإبداعات الأدبية، عنا ورشة الشطرنج، عنا ورشة المطالعة لذوي الهمم المكفوفين، ورشة الرسم، ورشة خزف سجنان، ورشة الإسعافات الأولية.
13: عدد من التلاميذ المشاركين في القرية الأدبية والفنية تحدثوا عن أهمية هذه التظاهرات لتحفيز الابتكار ودعم روح المبادرة.
16: أنا بطل تونس للشطرنج مارتين، أنا جيت لهنا باش نتعرف على المسابقات وباش نقابل ناس اخرين، باش نتعرف على الورشات الموجودين هنا، باش نزيد ندرب على الشطرنج.
17: جيت هنا باش نتعرف على الورشات ونستكشف مواهب اخرين.
18: القرية هذه ويكون لي شرف اني نشارك فيها كمناسبة تجمع الموهوبين الكل، تجمع الحرفيين والمبدعين الادبيين، هي تشجع الثقافة وتشجع الادب، نحبهم الزوز، فيكون لي شرف اني نحضر.
19: حاجة باهية برشا اللي يصيروا ديزيفينمون كيف من هكا في تونس، يخليوا الشباب يبدعوا ويخرجوا الطاقات نتاعهم الإبداعية الكل.
20: عندنا الفرصة أن نقدموا الإبداعات نتاعنا.
6: منظمة المرأة العربية تعلن عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتستهدف الجائزة الفتيات المبتكرات من سن 8 إلى 24 عاما لتشجيعهن على الدخول في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمية وتمكينهن من تطوير حلول رقمية تخدم قضايا المرأة والمجتمع. يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب غدا برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. المغني والملحن الكندي العالمي براين أدامز يحل اليوم بتونس في إدارة استعداداته لإحياء عرضين فنيين مبرمجين غدا وبعد غد في افتتاح الدورة الخمسين لمهرجان دوغا الدولي، وذلك بالمسرح الأثري بدوغا. دوليا، وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة تفيد بأن المقترح الإيراني الجديد يتقدم خطوة باتجاه المطالب الأمريكية، ويعرض مناقشة فتح مضيق هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار. إيران أكدت استعدادها التفاوض مطلع الأسبوع شريطة انفتاح واشنطن على المقترح الجديد. من جهتها، طلبت إسلام آباد الرئيس الأمريكي بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير ضد إيران في هذه المرحلة. في جانب آخر، البيت الأبيض يبلغ الكونغرس رسميا أنه يعتبر الحرب مع إيران منتهية رغم وجود القوات الأمريكية في المنطقة. وفي رسالة إلى الكونغرس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن التهديد الإيراني على الولايات المتحدة لا يزال كبيرا وفق تعبيره. وفي لبنان، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2618 قتيلا و 8094 جريحا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بمناسبة عيد الشغل العالمي، وزارة الشؤون الاجتماعية تكرم 21 عاملا مثاليا من القطاعين العام والخاص. إذاعة الشباب تنطلق بداية من اليوم في بث برنامج راديو باك لموسم 2026 لمساعدة التلاميذ على المذاكرة، وانطلاق فعالية القرية الوطنية للإبداعات التلمذية ببنزرت تحت شعار الاستثمار في الإبداع. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
1: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
1: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
1: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: مساء النور مجددا لكل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتوا. نرجو معكم في نوستالجيا الليلة، نحكيو على أنواع الحب اللي تنجم تدوم وتطول معناتها في العلاقات، أيهما الأفضل والأنجح، حب العقل المبني على التفاهم أم حب العشرة المبني على التعود أو الحب العاطفي العميق اللي يكون مبني على المشاعر الفياضة على الحب الكبير. التجارب تختلف لأنه كل إنسان حسب معناتها الشريك الحياة متاعه واختياره ليه، الظروف ربما اللي خلتهم يبدأوا رحلة ثنائية من بعضهم، حياة زوجية تختلف بطبيعة من بعض من شخص لشخص حسب زادة الحياة ومجريات الحياة. الحب العشرة أو المعتاد ممكن هو برشا الناس يصنفوه كأنها المرحلة الأنبل والأصدق في العلاقات، يتحول الحب من مشاعر عاطفية إلى أسلوب حياة مبني على المودة على الألفة على القبول المتبادل للعيوب قبل الميزات أحيانا، وهذا هو اللي لازم يصير، والقدرة على تجاوز تحديات الحياة في نفس الوقت. فما اللي يعتبر معناتها حب العشرة قادر باش يدوم أكثر، يعني مبني على الديمومة على الأمان على القبول زاد الكامل على التكامل، لأنه يمثل حياة كاملة ليس مجرد مشاعر مؤقتة، ويتحول إلى روتين معناتها حياة اللي يكون آمن ومريح. بينما الحب العاطفي أو الشغف هو اللي يكون في بداية العلاقة إجمالا، والعشرة برشا يعتبروا أنه العشرة هي اللي تبقي الحب وتكبره ويجعلها أفضل من منظور استقرار العلاقات وطول الأمد متاعها أكثر حتى من المشاعر. نمشي للتليفونات. معنا هزار. مساء النور هزار، مرحبا.
1: عسلامة.
0: عسلامة يا هزار،
1: عايشك.
0: من المهدية تكلم فينا.
1: ايه
0: شنو حوالك؟
1: خمزة عايشك شباب، انت توا ديجاوني نسمع نتبع في البرنامج
0: نتاعك. مرحبا مرحبا. هزار، ما انت عشت تجربة هكا متاع ارتباط وإلا ما زلت هكا تخمم في الارتباط وتخمم افضل او اي انواع معناتها العلاقات اللي تنجم تدوم وتكبر؟
1: والله الحقيقة عشت تجربة باهية برشا الحقيقة، ديجا ديك اللي تسمع فيكم كيف قايد الراجل قايد راه والحب تاع قبل الخير. الحقيقة مش يشجع في الشباب على الحب الجملة.
0: لأنه كما قلنا هو محكي من تجربته راه معناتها. أما الحب حب هو معناتها قد ما فما الإنسانية متواصلة قد ما المشاعر متاع المحبة مش تكون موجودة، ما نجموش نربطوها بفترة زمنية معناتها محددة.
1: صحيح، هو راهو ماهوش مربوط بالفترة الزمنية، الجملة ساعات عاد بتعرفوا في لحظة يغير لك حياتك الحقيقة. عشت تجربة باهية برشا ومزيانة برشا، وإن شاء الله التجربة معناها دامت معانا ديجا عشرة، وإن شاء الله في أوت العشرة نتاعنا
0: إن شاء الله ربي يهنيكم.
1: عايشك الحقيقة، كانت تجربة باهية ونشجع العباد الكل على الحب والتفاهم، وكنا متفاهمين على كل شيء، وصحيح فمش حب بلاش مشاكل، واجهنا المشاكل والحمد لله وصعوبات وجيت نشجع العباد بالحق باش يحبوا، خاطر الدنيا لازم حب، لازم تحبوا بعضكم، لازم تعيشوا هيك سونتيمون تعيشوا الدنيا بالحق.
0: انت توا تحكي من تجربتك بالعاطفة المحبة، ترى وانه الحب ضروري لبناء علاقة، وبيان سور لازم يكون فما من بعد تفاهم في حاجات معينة، وان شاء الله الحب هذا ما يموتش ويتواصل ويدوم بالود وبالتفاهم. نتمنى لك كل السعادة. شكرا هزار، يعطيك صحة، ان شاء الله ربي يهنيكم. بعد شوية ان شاء الله باش نكملوا معكم بالموزيكا، بعد شوية باش نرجع للتليفونات وعنا زادة فقرة غنية وحكاية.

تحية من جد الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتفاعلوا مع الغنية ده، حتى مع غنيتنا في سهرة نوستالجيا الليلة اللي حبينا كان نحطوا فيها أكثر أغاني فيها محبة. نعرفوا الحب هو الموضوع الأصلي الأساسي الليلة في سهريتنا. كل الفنانين وكل الشعراء كتبوا عليه، كل الفنانين تغنيوا بالحب، الحب اللي ينجم يعيش ويدوم وينجح قد ما أنت تغذي، قد ما الكوب اللي يكون فما تفاهم حوار تناغم بيناتهم، عشرة محبة مودة، قد ما العلاقة تكون أنجح وأنجح. في الختام احنا باش نعملوا حوصلة بتبيع الأكثر الأراء اللي جات بين اللي يركز أكثر يقول حب العشرة ولا التوعود، فما اللي يرجح الكفة متاع العقل اللي تكون معناتها مبنية على التفاهم، فما اللي يقول الحب العاطفي كما هزار معناتها المحبة موجودة كما توا كما قبل ما تبدلتش. لكن يظهرلي لازم كومبينيزون ما بيناتهم، لازم وصفة سحرية ما بيناتهم، لازم تكون فما صيح المحبة العاطفة. أما العاطفة باش تتغذى وتدوم وتتواصل وما تتغيرش وما تبردش شكل المحبة ما بينات الكوبل، لازم يكون فما معناتها تفاهم على مستوى هكا العقلي، فما التكافؤ نوعا ما، والأكيد التعود من بعد يقوي العشرة والمشاعر كذلك. أم كلثوم مقطع أغدا ألقاك، وصلنا لموجز 11:30، إن شاء الله بعد موجز 11:30 باش نرجعوا بصوت ميادة الحناوي.

0: إذاعة الشباب
1: عدل موجتك
0: عدل موجتك
1: تسمع صوتك
0: تسمع صوتك
2: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد راديو باك
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال
2: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع
5: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشية
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار
7: أهلا بكم بمناسبة عيد الشغل العالمي وزارة الشؤون الاجتماعية تكرم 21 عاملا مثاليا من القطاعين العام والخاص إذاعة الشباب تنطلق بداية من اليوم في بث برنامج راديو باك لموسم 2026 لمساعدة التلاميذ على المذاكرة تحت شعار الاستثمار في الإبداع انطلاق فعاليات القرية الوطنية للإبداعات التلمذية ببنزرت ليتواصل إلى الأحد المقبل معرض تونس الدولي للكتاب يحتضن غدا برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية خلال المنتدى العلمي الثامن للصيدلة تأكيد على أن 80% من الأدوية المستعملة من الصناعات المحلية دوليا وول ستريت جورنال المصادر مطلعة تفيد بأن المقترح الإيراني الجديد يتقدم خطوة باتجاه المطالب الأمريكية ويعرض مناقشة فتح مضيق هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار إيران أكدت استعدادها التفاوض مطلع الأسبوع شريطة انفتاح واشنطن على المقترح الجديد من جهتها طالبت إسلام أباد الرئيس الأمريكي بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير ضد إيران في هذه المرحلة البيت الأبيض الأمريكي يبلغ الكونغرس رسميا أنه يعتبر الحرب مع إيران منتهية رغم وجود القوات الأمريكية في المنطقة في رسالة إلى الكونغرس الرئيس الأمريكي يقول أن التهديد الإيراني على الولايات المتحدة لا يزال كبيرا واشنطن تحذر أوروبا من تأخير شحنات الأسلحة مع استنزاف حرب إيران للمخزونات بحسب مصادر صحفية والولايات المتحدة تقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا إلى اللقاء
1: إذاعة الشباب عدل موجتك
8: عدل موجتك
1: تسمع صوتك
0: إذاعة الشباب من تونس
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
3: معلومة الوافية
5: نفس الروح نفس الإحساس
3: نفس الإحساس
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى
3: من القلب للقلب
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عدل موجتك تسمع صوتك

النجمة السورية الفنانة ميادة الحناوي من هكا آخر فناني زمن الجميل خلينا نقوله، مغنية سورية عاشت سنوات من ناحيتها في مصر، تعاونت مع العديد من الملحنين المصريين المشهورين كما بليغ حمدي اللي أبدع في تلحين أغاني خالدة لها كما الغناء اللي باش نسموها بعد شوية، غناية أنا بعشقك وأغاني كما الغناء نسمو فيها وأغاني أخرى اللي كانت تميزت بها وبرزت بها على الساحة الفنية في الفترة اللي مشيت فيها لمصر. لقبت بمطربة الأجيال خاطر هي عاشت بين ثلاثة أجيال تقريبا من الملحنين الكبار، لليوم عندها الانتاجات من فترة لفترة. هي بدأت من دي صغيرة في حلب في سوريا، ومن بعد اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب بسمع صوتها في أحد سهراته في سوريا.

سوريا وقتها، وكان يحرص معناتها على زيارة المكان اللي كانت تغني فيه. ومن غادي بدال اكتشاف الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، اللي كان توسط مع صديق شخصي ليه في وقتها انه ميادة تمشي لمصر، وابدا اعجبه بصوتها، وتم الاتفاق كما قلنا انها تزور مصر وتنطلق منها فنيا. في البداية ما كانتش تظهر لي موافقة ميادة حسب هكا تاريخ خلينا نقوله، لكن من بعد احترفت الفن، وكانت عندها أختها فنانة زادة اسمها فاتن الحناوي مطربة سورية كذلك، لكن ما كانتش تتمتع معناتها بنفس الشهرة. بالنسبة للصوت هي صوت جميل تشبه لها برشا، لكن ما كانتش بنفس الحظ ممكن أو بنفس الشهرة. ميادة الحناوي في مسيرتها الفنية الطويلة قدمت عديد الأغاني اللي تقعد خالدة لأجيال وأجيال، واللي نشوفوها بمواهب أصوات مواهب معناتها في العالم الكل، حتى صغيرات اليوم في برامج اكتشاف المواهب يغنيوا اغاني ميادة الحناوي. احنا نوصلوا لختام السهره بصوتها الليله مع مقطع من غنيت انا بعشقك، او نسخه قصيره وفيرسيون صغيره من الغنيه باش نسموها توا في ختام سهريتنا. سينو انا عندي معكم موعد ان شاء الله نهار لحد الصباح في الماتينال الويكاند من 6:30 حتى للتسعة ونص. مبقى لي كان نقول لكم صباح الخير مع تحياتي اميره زيدي سليم القصيبي، كنا معكم في سهره نوستالجيا في لمان. صباح الخير.

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.